0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوشنا مزن خداي مزن أفنا في خد حرب أحد دا جبي خمبر مرة بواسطة جبرائيل عليه السلام شاندية چاغا أفنا فستان رسول خدا زرخ خداني وخان حديث جنفية پیغمبر ما زين العابدين هاتي روايت کرن چه دم و دورا مسلمان تكوين تنگيه گووان نوابو خوينن به ازنا خدا فرج آخيري و خلاصيه و ببينن انسان مسلمان گو روجه هنكي جوان نوابو خوينه و داخواز آخوشي و خلاصيه بكي محقق و روش بروش اخلاص و باوري او قوي ببه. استاد مبدیع الزمان سعید نورسی رحم و راضی بونا خدا لسر بی هر روش دو وقت کی معلوم دی هنک شوی جوشن دخوند و خوندن آوی گلک تشویق دکر گلک انسان صالح و قنج خیر و براکت آوی دیدنه. خدا ما و تمام مسلمانا جه اهل ذکر و دعا بنویسینه. آمین.
1: هفشن الكبير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Tam 98 Cemre FM.

الهداية والرحمة لخاطر تجديد الإيمان ونتخطر الله جل جلاله والرسول عليه الصلاة والسلام. الهداية هي القرآن الكريم، والرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات المحترمين، برنامج الهداية والرحمة براديو جمرة أرجع مع بعضنا نحن إن شاء الله. صحبتنا اليوم أرجع بحق الجنة السير إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بالجنة أكل وشراب جهنم بعادي أوصاف هكذا وحدة منن. بالجنة كل وقت بي وفيك موجودية، يعني كملة بحياة الدنيا أو الصيف يجي أو الشتاء أو الربيع الفيكيات يتبدلون، ما بهاك الشيء، يعني عد دوام بلا انقطاع. كل فيكي كل وقت بأين محل الإنسان يريده حاضرة هي. بالجنة خربان تيخربون ويسون شرمة تتقع بين ريحة دود ما بي، عد دوام نظيفين أشكال أشكال رناك وطام بشكل الأن كويس كي كن وصلوا فيكيات الجنة. يات الاثنين هونك الإنسانات موكي لخاطر كي كن جاعوا يشربون ويأكلون، چنكي بالجنة خاطر يأخذون لذة يصيرون مسرورين يأكلون ويشربون. شبع ما بهونا، يعني لخاطر كي تيتمشغلون بغير ذوق بغير كيف يعطون أرى للأكل نوبات. يات الثاثي ثوبان رضي الله عنه يروي حديث منه يقول شخص أهل الجنة وقت اللي يقطع من فكيات الجنة من محل اللي يقطعها قبل اللي يخلصها عيني فيكي بمحلة تجي تنوجد بمحلة. من هالحديث ينفهم كي فكيات الجنة عد دوام ما يخلصون وما ينقصون. بمحل الكما بشبع الإنسانات بقد لا يريدون يأكلون ويشربون، ووقت الإجداد ما يجون لمحل هذاك الشاخ الجنة تطلع من الجنة. خزينة الله تعالى كثير بول هي، كل أحد بالراحة تكفيه الجنة أبدي لخاطر كي أبدي سعادة يعيشون الجنة كتحضرت لهم من طرف الله تعالى. ابن عباس رضي الله عنه يقول انهار النبي عليه الصلاة والسلام محل قيعد، يقول طول يدي وكمل تيمسك شيء ويقول ما مسك، يقول عاف منه. يقول قلنا له يا رسول الله ليش سويت هكذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أريت عنقود عنب من الجنة، يقول طولت إيدي لو كان مسكت هذاك العنقود إلى يوم القيامة كان أكلت منه. يعني من هالحديث دي نفتهم يعني هالعنقود لو متجني من طرف النبي عليه الصلاة والسلام كان جال الدنيا إلى يوم القيامة زي للإنسانات كان أكلوا منه ما كان خلص. يات الأربع شربها الجهنم بقسم الكي أنهار البجنة هونك إن شاء الله إلى ما نجي دها تفصيلات لي انقولة إن شاء الله. أهل الجنة وقت المنهوذك الإقداح وصلاحيات المتلانين شراب الجنة يشربون، هنجي هذاك الذوق اللذة يأخذوه نوبة الخريدون تيشربون، وهذاك شراب الجنة قطعيا ما يعطي يسكر الإنسان، يعني ما يسوي الإنسان سرقوش. جهة الخمسة من رواية ابن عباس يرويها حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول زلم يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيو بالجنة الله تعالى كذكرى هذيك الصجرة تأذي الإنسان، أشي تقول بحقه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال أين سجرة؟ يقول قال سجرة الصدر. هل سجرة عودينا كل شوق بين يعني ينقل كرازة غاجة
إراز يعني سجرة القرسية الله تعالى عز وجل بسورة الواقعة آية 28 يذكر لنا هذيك سجرة القرسية في صدر مخدود يعني ما بيشوك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ له الآية يقول ليش ما تعرف الله تعالى هكذا قال في صدر مخدود يعني هذاك هذيك السجرة عودينا ساويين تشوكي ما بيه بمحل كل شوكي الله تعالى هونك كي يسوي منا يعني قرسية كي يصير كتصل منا ومن هونك كل محل اللي يطلع فيكي بكل فيكي طعمته 72 طعمة وأشكال وأرناك بيا وتو شكل زي شي ما يشبه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هذاك الشخص يعني من هالحديث ينفهم كما هذاك الأسجار الكي الصدر يعني قرس يهودك بالجني بلا شوكني يا الست كل إنسان اللي بالجني الذي وزوق اللي ياخذه من أكل وشراب الجني فرق لي فرق لي يصير النبي عليه الصلاة والسلام المعه بالجني بعيني صفرة ظاهي يقعد النبي عليه الصلاة والسلام لذته اللي ياخذها ومؤمن لذته ياخذها مو عيني يصير يعني اللذات ظاهي على قرات الأعمال يصيرون فقط هذه أحد ما يفرق بيها يعني كل أحد يقول دمكي لذته هكذا أن لذة الدشوك المؤمن ياخذها ظاهي كثير كثير طيبية أما لذة النبي ياخذها ولذة المؤمنين العمال هنا أكثر ياخذوها والنورمال ما تصير وحدي معلب الجنة

أنهار وأشجار اللي بتجنى الله تعالى عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يعني هونك بتجنى جنة اللي يظلون بيها أبدي، هوذك الجنات بيو أنهار بهوذك القصور اللي يظلون بيين، من هوذك القصورة تحت أنهار يجرون اجموم يجرون. أرجع الله تعالى عز وجل هذيك جنة الكي كن وعد للمؤمنين مثال هكذا يقولوا بسورة محمد آية 15. هوني بهالسورة الله تعالى عز وجل هذيك جنة الكن وعدت للمتقين يوصف النهية، يعني هونك بيو أنهار هذاك مي البين لا يقع بيو طعمي ولا يخرب، هذاك أنهار من الحليب طعمتن ما تتبدل، هوذك الشراب وقت الأنهار الشراب يشربون منن لذة تعطين، وبيو أنهار زي من العسل اللي كانت صفة، وكل شكل فيكي هونك بيو لهوذك الإنسانات المؤمنين إني تنى وطبي. تالي الآي يوصفنا منظرة من الجهنم، عجبا هالأنعام ومنظرة الجهنم السير وحدي، محقق ما السير وحدي هذه زي الإنسانات الباش بهوذك الأقداح الكي بشراب جهنم كان نحط بين قافور يشربون. أرجع الله تعالى عز وجل بسورة الإنسان آية 5 و6: أستعيذ بالله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يعني هونك إنسانات الباش هوذك الأقداح اللي كنا نحط بين قافور، وهوذك عباد الله تعالى الخاص هذاك شراب اللي يشربوه من هذاك الأنهار الجنة. هو أرجع الله تعالى عز وجل بسورة الزخرف آية 71 و72 و73: أستعيذ بالله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هوني أرجع الله تعالى عز وجل يقول هونك أكل وشراب جهنم ابتبيسي الذهب وقداح الذهب ينجابون لأهل الجهنم لأهل الجنة، هونك شيتل أشمن يشتهون وعين شيتل الطيب له كل شي بيو هونك، يعني هذاك الطليع العين ضاهي تاخذ لذة منه هونك لهم بيو، وهونك ينقال لن أنت نظلون هوني أبدي قارش عمل الكسويتنو الله تعالى ميراث كن عطاكن الجنة كتورثتن الجنة، هونك كثير كثير فيكي بيو تاكلون من هذيك الفيكي. يعني حقا أيها المستمعون يعني هوني تنطلع هوذي موحك كوياتني هوذي وعد الله تعالى عز وجل هني، يعني الله تعالى عز وجل يقول وقت كما لك قلتولك ان تعملون السوون تتورثون الجنة، هذيك جنة الكي اش من تشتهون اش من تريدون هذيك ميراث كن عطيتوك يا لا تنقص، هونك ما بي مرض ما بي موت ما بي شغل ما بي عبادة ما بي شيء إلا الكيف والذوق. حقا بسورة التوبة آية 100 الله تعالى عز وجل وقت اللي يوصف أرجع الجنة يقول هوذك الجنات الأنهار تجري من تحت، يعني الله تعالى عز وجل لأهل الجنة كالسوى قصورة ومن تحت هوذك القصورة أنهار

جرول يعني بها الدنيا أنزنقين إنسان يتيقي سوي هكذا قصر كي تنهر يجري من تحته. وبكثير آيات الله تعالى عز وجل هالمنظرات كذكرنا هني من هالآيات أنهار البتجني وشموم البتجني ثلاث أحكام ينفهمون منن. وحدة منن حقة بيو بتجني أنهار وهوذي أربع أنهار إني أربع شموم إني نهر العسل نهر الحليب نهر المي ونهر الشراب. يات الاثنين هالأنهار مو ثابتين بمحل إني بعموم الجنة كي يجرون. يات الثالثة هوذي هالأنهار من عموم كشك وصرايات الأهل جنة البتجنة عموم الكشك وصرايات هالأنهار كلن يفوتون من تحت. كما لبصورة محمد آية 15 يعني بالدنيا الأكل وشراب الإنسان اللي يشربن كما المي كما الحليب وقت اللي يفوت بين زمانية يقع بين ريحة يخربون. أكل وشراب الجنة هالشي لهن موجة شرلي هو يعني أكل وشراب الجنة قطعيا ما يخربون وما يقع بين ريحة. وصف من أوصاف أنهار الجنة اللاغزي كما الخرطوم يعني ما يفلحون التراب ويمشون من فوق وجه تراب الجنة يمشون كما لا أشون إنسان تيحسب خرطوم متلان مي على وجه الأرض ويجري منه مي أنهار الجنة زي هكذا. شنقي أنس رضي الله عنه يروي من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتن تحسبون كي أنهار الجنة أرجع يشقون الأرض كما القنال كي يجرون أنتن هكذا كتحسبون؟ لا أقسم باسم ربي هني ما ينطشون بمحل وما يعطون ضرر لأرض الجنة وبهذاك الشكل كي يجرون. حول هالأنهار بيو تشويدر من الإنجي متلانين إني يعني تشويدر من الإنجي حول هالأنهار يعني هونك وحل هالأنهار زي مسك الأظفر. والنبي عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه يقول يا رسول الله مسك الأظفر أشني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذاك مادة كثير ريحة طيبة تجي منه مسك يعني ينحسب وحل جهنم هذاك الأنهار هذاك زي يقول كثير ريحة كثير كثير ريحة طيبة كتجي منه. أرجع بصورة الإنسان آية الستة إنسانات اللي يعيشون بالجنة وقت اللي يريدون هالنهر لأين جانب يجري بإشارة وحدة بإشارة وحدة يجري لهذاك الجانب. شنقي بمعنى الآية يقول هالأنهار هوذك عباد الله الخالصين هذاك يشربون منه لأين جانب ليريدون لهذاك الجانب يجروه. إشجار البتجنة زي أرجع مو ممكن إنسان تيقيسن لأشجار الدنيا يعني هين أكواس وهين شكلا غير شكل هو طول زي كما لأنس رضي الله عنه يروي بن حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشجار البتجنة شخص يركب على الفرس 100 سنة هيج ما يقف يمشي ما يخلص في سجرة الجنة. يقول إذا ما تيقنون تريدون قرون هالآية استعيذ بالله وظل ممدود بصورة الواقعة آية 30 وظل ممدود يعني في كثير كثير طويل. هالحديث بصحيح بخاري من طرف أبو هريرة رضي الله عنه ذكر الروى. أرجع بسنن ترمذي على قرات رواية من أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول عموم جودات أشجار الجنة من الذهب إني أرجع ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول سجر التمر البتجني
شاغات من ياقوت الأخضر وجودات زي هؤذا يعني شاغات اللي هي نرفع يطلعون من الجودات هؤذا زي من ذهب الأحمر. إني عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول بسورة الكوثر للنبي عليه الصلاة والسلام هذاك مي ينعطي وصفه يقول هكذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول كوثر نهير يعني شموة نهروة يقول حول من الذهب يعني كما تنقول حجر الحول طرف النهر من الذهب اني كن الرصف ومحل المي يجري من عليه من الإنجي والياقوت يعني على ذاك الإنجي والياقوت كي يجري اترابه هين أطيب من المسك وميه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. هو هالحديث زي بترمذي كيفوت وهالحديث يقول صحيح. هو لباس الجنة وفرايغ أهل الجنة زي بحق الله تعالى عز وجل بسورة الدخان آية 53 أستعيذ بالله يلبثون من سندس واستبرق متقابلين. معنى الآية الله تعالى عز وجل يقول هوذك أهل جنة بالجنة يقعدون قرش بعض ويلبسون من هذاك إيبك الرقيق وهذاك أطلاس الإبرق يعني لباس هوني نفتهم شكل من لباس أهل الجنة من هذاك إيبك الرقيق وأطلاس الكثير يبرق. هو أرجع بسورة الكهف آية 31 استعيذ بالله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أصاور من ذهب ويلبثون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هوني أرجع بمعنى هالآية الله تعالى عز وجل يقول لهوذك أهل الجنة هوذك أهل الجنة بيو جنات بجوة جنات العدن يعني أقصورة الله تعالى عز وجل كان عطاهن ومن تحت هوذك الأقصورة يجرون أنهار. هوذك بجوة جنات العدن على أتخوتي يقعدون وبدين بيو أخصور من الذهب يعني يسوون سسلنما بهوذك الأخصور وبي علين من هذاك الدباغ دباغ خضر يعني من ثياب من السندس والاستبرق يعني من هذاك الخضر هدوم يلبسون. الله تعالى عز وجل يقول هالشي أش مكافات كويسة وأش محل ظلالان كويس. هو هوني أرجع من أوصاف ومنظرات أهل الجنة الله تعالى عز وجل يذكرنا سورة الدخان بآية 53 هوني ينذكر سندس واستبرق. هذه كلمات سندس واستبرق على قرات إمام زجاج شكلين إيبكني يعني هالسندس والاستبرق يعني قماش هدوم كساروا من السندس والاستبرق شكلين إيبكني هودي هنجي شكل رنجن كثير كويسوا وكثير رنق لهن ولبسان كثير راحة وكثير يلوقون للإنسان وكثير كويس يبينون على الإنسان يعني هودي قرالين الهدوم إني هم بالدنيا وهم بالآخرة يعني الإيبك هو الله تعالى عز وجل طبي إيبك الجنة يعني فرق وفرق إيبك الدنيا كثير كثير بيبينه يعني أشقد من نوصف الجنة زي كما للنبي عليه الصلاة والسلام يقول عين ما كن أرد عقل ما يتخيل لسان ما يتيق يقول يعني أشقد من نوصف زي ما كان تيق نجيب وصفة حقيلة أما قد لا من لساننا يندار نفتهم الآيات والأحاديث أوصاف الله تعالى عز وجل كن عرفنا هني نقولن
أو ذي أوصاف الجنة هني، يعني أوصاف كي هالإنسانات اللي يروحون بالجنة أنعام الله تعالى عز وجل كن عطاهن هني. بصحيح مسلم يروي حديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل إنسان اللي يفوت بالجنة هونك يستفاد من عموم أنعام الجنة، وهيج ما يصير بلا أموت، وهونك لباس اللي يلبسون يلبسن هيج ما يعتقون عليه، وعد دوام يظل جينج وما يتخط ما يصير اختيار. الله تعالى عز وجل يسوي عمل يوصلنا الجنة ورضاته إن شاء الله نصيبنا، وعمل يبعدنا من جهنم، وعمل الكي الله تعالى عز وجل ما يرضى مننا ليس ونصيبنا يبعدنا منه إن شاء الله. يروينا الحق حق يرزقنا اتباعه، ويروينا الباطل باطل يرزقنا اجتنابه إن شاء الله. بصحبة لغ براديو جمرة ببروغرام برنامج الهداية والرحمة سرنا مع بعضنا إلى بروغرام لغ. ظلوا بأمان الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.